وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7